0: شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى داي ولحظة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: تحكي صلى الساعة
5: Do you have a room?
6: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية والماضي الأليم وحاضر لئيم أنا فلسطين.

خلاص هو للموت مولود شديد، فلذا يحب أبناءه كيفاته. يستحيل أن أشتاق أبدا يشقى قليلا كل عداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور. ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير، مثلما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا نهج الأكاسي. الوصف من كل المتلقي السقف جحيم للمستلقي. الوصف من كل المتلقي السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف الوميد أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

بالذي قال أبي موت تعد الدنيا بنفس الأخرى إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لبيك يا رسول الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة.

خالص من الجنوب أمريكا ما بدنا مو ما كانت تطلع ضربة لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور ما دخلنا بشكل واسع وبالتالي

نتخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حفة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، 115 كيلومتر صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح بالتعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماء تحت زروعه قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

وبأمانة. وبأمانة الرجال وعهدة الشهداء أننا لن نعترف بإسرائيل.